والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

وإلى جميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا

وإذا جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنبان كلهم

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ثبت إيماننا ونبر قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع. ونعوذ بك من سوء القضاء.

ساتذنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا وأصولهم وفروعهم وفر الله لهم ذنوبهم وتقبل

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

وإلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنب كلهم نفعنا الله بهم وبعلومهم.

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعد علينا ببركاته آمين يا رب العالمين. كتاب دلائل halaman 165. Al-Hizbu Sadis Fi Yaumi Sabti. Pinggir ditulisi Ibtida'u Wirdi Yaumi Sabti. Ibtida'u Wirdi Yaumi Sabti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa atihi al-wasilata wal-fadila wa darjata rafi'ah wa ba'asu maqama muhtanil ladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma azim sya'na wa bayyin burhana wa balij hujjata wa bayyin fadilata wa taqabbal syafa'atahu fi ummati wa istamilna bi sunnati ya rabbal alamin wa ya rabbal arsil adib. Allahumma ya Rabbi ashurna fi zumrati wa tahta liwa'i waskina bi ka'si wangfa'na bi mahabbati amin ya Rabbal alamin. Allahumma ya Rabbi balighnu anna afdhal as-salam wajihi anna amdala ma jazaita bihi nabiya an ummati ya rabbal alamin.

يجمع الأسماء بالأعلام أئمة الهدى ومشى به الدنيا وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب الأرواح والأسد البالية أسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادها وبطاعة الأجساد المتائمة بعروقها وبكلماتك النافذة فيهم وعدك الحق منهم والخلائق بين يديك ينتظرون نفس قضائك ويرجون رحمتك ويخافون عقابك.

المجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على مؤمنين ومؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما حط به علمك وأعصاه كتابك وشهدت به ملائكتك صلاة دائمة تدوم بدوام ملك الله. اللهم إني أسألك بأسمائك العظام ما علمت منها وما لم أعلم، وبالأسماء التي سميت به نفسها ما علمت منها وما لم أعلم، وأن تصلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدخية والجبال مرسية والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مشرقة والقمر مضيئة والكواكب مستنيرة والبحار مجرية والأشجار مثمرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد علمك، وصل على سيدنا محمد عدد علمك، وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك، وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك، وصل على سيدنا محمد عدد فضلك، وصل على سيدنا محمد عدد جودك، وصل على سيدنا محمد عدد سماواتك، وصل على سيدنا محمد عدد أرضك، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك من ملائكتك، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في الأرض من الجن والإنس وغيرهما من الأوس والطير وغيرهما، وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى بالقلم في علم غيبك وما يجري به إلى يوم القيامة، وصل على سيدنا محمد عدد القوت والمطر، وصل على سيدنا محمد عدد ما يحمدك ويشكرك يهللك يمجدك ويشكرك.

تأكل سنة وما تخلق فيها وما يموت فيها وصل على سيدنا محمد أتت ما تخلق كل يوم وما يموت فيه إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد أتت السحاب الجارية ما بين السماء والأرض وما تمطر من المياه وصل على سيدنا محمد أتت الرياح المسخرة في مشارق الأرض ومغاربها وجوفها وقبلتها وصل على سيدنا محمد أتت نجوم السماء وصل على سيدنا محمد أتت ما خلقت في بحارك من الحيتان والتواب والمياه والرمال وغير ذلك وصل على سيدنا محمد أتت النبات والحصاد وصل على سيدنا محمد أتت النمل وصل على سيدنا محمد أتت مياه الأنباء وصل على سيدنا محمد أتت مياه الملح وصل على سيدنا محمد أتت نعمتك على جميع خلقك وصل على سيدنا محمد أتت نقمتك وأدبك على من كفر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Wassalam mandek. Wonten buku panduan kula tulisi dungane. Bi Muhammadin Muhammad sing ana bae bi Muhammadin dikolomi dibunderi. Wassalam mandek maca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa khitoba bariktu mingkun lidinin yukhalifu dinaka kama barikta ya Rasulullah. Uto barok, barik barok. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa khitaba baraktu.

نفسك ألوك بحق أسمائك كلها ما علمت منها وما لم وأسألك بالأسماء التي ذاك بها سيدنا تم عليه السلام وبالأسماء التي ذاك بها سيدنا نوح عليه السلام

صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك وحبيبك وشفيق يا ما قال وقالوا الحق والله

عليه وأسألك اللهم بحق ما أقسمت به عليك وأن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبل أن تقوم السماء مبنية والأرض مطحية والجبال علوية والعيون منفجرة والبحار مسخرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئة والنجم منيرة ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت وأن تصلي علي وعلى آلي عدد كلامك وأن تصلي علي وعلى آلي عدد آيات القرآن وخروفه وأن